بتفوت من بيت تطلع من بيت تخسر على المراكز هون. هلا الهجوم صار علينا، صار علينا الهجوم كله من هون. صار في حصروا الهوليدي ان، طلعوا عليه من تحت مني من فينيسيا، طلعوا علينا من زنات الزباط. كان هون كان كله شبيك، طلعوا علينا من الشبيك يعني